بحرها وأرضها وسماءها وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام واحمها بقوتك التي لا تضام وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطنينا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو

عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة
كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم.

0: أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد إن قلت كن يكون.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك،
5: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
8: اختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
8: كتبت اسمي وتاريخي على أرضي ومريخي، سموي من سما داري لأن اسمي إماراتي.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
1: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة اف ام.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
5: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني،
7: اختياراتي مدمره حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور،
6: وشي من كل شيء.
9: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنى رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى الجمعة من 7 للـ9 المساء على الفجيرة اف ام.

الفجيرة اف ام واللي هو شرقي. متى تختبر المعادن؟

0: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من ثنتين لين أربع العصر على الفجيرة أفهم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام،
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
5: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
7: اختياراتي مدمره حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
6: وشي من كل شيء.
9: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنى رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.
11: ارجو من الله العلي القدير ان يديم على دوله الامارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. فجيرة
1: FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.
5: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وابي.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟

0: في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تابد استروي.
2: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد

عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر. وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف الثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في أرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: صحة وعافية على الفجيرة FM.
1: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية. بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاقتلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة بنسب كبيرة في حرق الدهون. تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي، والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: عاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
7: اختياراتي مدمرة حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من 2 إلى 4 من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
11: فجيرة اف ام.
12: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: كل المطلوب منك،
4: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: تصبحني بعلى وبيتنا السيني بعلى.
6: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن والعالم،
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور،
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جملة

0: من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام،
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. فجيرة اف ام.
2: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
3: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح، إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل، شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع، الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم. فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً، ماء بذور الشمر، ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

الفجيرة اف ام واللي هو شرقي. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم،

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم على الفجيرة FM.
2: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
3: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
2: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
3: وفقرة طبيب العائلة، والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
2: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
3: ونقاشات تهم العائلة.
2: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
3: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5، من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: الواحدة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة وعدد من قادة الدول يبحثون التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي مشترك. عبد الله بن زايد يتلقى اتصال هاتفي من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. وفعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمهرجان الصحة والرياضة للأسرة بالفجيرة.
0: الأخبار المحلية.
1: إلى التفاصيل، أهلا بكم. شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في اتصال هاتفي مشترك بين عدد من قادة الدول لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقد شارك في الاتصال كل من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر والمشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. التقى سعادة عبد الله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة مع معالي أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة في مجالات الطاقة والاستدامة والأولويات المتعلقة بالمياه، وناقش الجانبان الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي دعما للتنمية المستدامة لا سيما من خلال الشراكات العملية والحلول المبتكرة والمبادرات التي تسهم في تسريع التقدم نحو تحقيق الأولويات العالمية. بدأت قوافل زايد الخير مهامها التطوعية للكشف المبكر عن أمراض القلب بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي تحت الشعار معا نرد الجميل لأجلك يا وطن ضمن خطة تستهدف مختلف إمارات الدولة. وأكد سلطان الخيال أن المبادرة تقدم خدمات عبر عيادات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات وبإشراف أطباء ومتطوعين إماراتيين، فيما أوضح الدكتور عادل الشامري العجمي أن القوافل تسهم في رفع الوعي بالأمراض القلبية وتعزيز الوقاية والعلاج. أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد. وصرح سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بأن البلدية كثفت حملاتها الرقابية والتفتيشية على 2586 من المنشآت الغذائية والصحية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.

0: الانتاج وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع الملابس والهدايا على الأطفال من مختلف الأعمار. برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش، تحولت قاعات مركز دبي الدولي للمعارض بمدينة إكسبو إلى نبض حي بروح السودان عبر موسيقى ولهجات وروائح طعام وأقمشة وأغاني جاءت من الخرطوم والنيل والأقاليم البعيدة لتستقر ليوم كامل في قلب دبي. المهرجان الذي حضره أكثر من 25,000 شخص من أبناء الجالية السودانية والجاليات المقيمة في الدولة لم يكن مجرد فعالية جماهيرية، بل بدا كمساحة للذاكرة المشتركة بين شعبين عاشا طويلا داخل حكاية واحدة من المحبة والعمل والتقارب الإنساني.
1: الأخبار الدولية
0: إقليميا ودوليا، وفي السعودية تحديدا، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام، حيث يبيت الحجاج في منى استعدادا للوقوف بعرفة غدا، ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة، ويعد من أبرز المشاعر المقدسة التي يؤدي فيها الحجاج شعائر الرمي الجمرات وذبح الهدي خلال أيام التشريق اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 9 متهمين والحبس 3 سنوات على آخرين في قضيتين تتعلقان بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابي بهدف تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقات كشفت تزويد المتهمين المنظمة بمعلومات استخدمت لاستهداف منشآت حيوية، فيما أصدرت المحكمة حكمها بعد استكمال الإجراءات القانونية وحضور دفاع المتهمين. وجه الجيش الإسرائيلي اليوم انذارات لسكان 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان تمهيدا لشن هجمات قال أنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله رغم سريان هدنة معلنة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق قريبا، مشددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات. وأوضح روبيو خلال زيارته إلى نيودلهي أن هناك مقترحا قويا مطروحا بشأن الملف الإيراني، معربا عن ثقته بانخراط طهران في مفاوضات جادة ومحددة زمنيا حول برنامجها النووي. قتل 16 مسلحا متطرفا بينهم قياديان خلال عملية أمنية مشتركة نفذها الجيش الباكستاني والشرطة وإدارة مكافحة الإرهاب في منطقة ميريان بإقليم بانو. وذكرت مصادر أمنية أن العملية نفذت بناء على معلومات حول وجود مسلحين في المنطقة، مشيرة إلى أنها أسفرت أيضا عن مقتل شرطيين. قتلت امرأة وأصيب 3 آخرون إثر تعرضهم لهجوم نمر داخل منطقة سكنية قرب محمية باندب جارة لنمو في منطقة أوماريا بولاية مديا بريديش الهندية فجر أمس.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد المهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة MGX الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الشركة لعام 2026. ناقش المجلس استثمارات جديدة وأداء المحفظة الاستثمارية المتنامية للشركة التي تواصل توسعها عبر مختلف طبقات منظومات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان أثر الموجة، كيف يشكل الصراع مع إيران ملامح اقتصادات والسياسات العامة. وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممرا مائيا دوليا حرا ومفتوحا، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم بدعم من تراجع الدولار وانخفاض النفط وسط ترقب المستثمرين لمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وصعد الذهب الفوري 1.4% إلى 4570.88 دولارا للأوقية، كما ارتفعت الفضة 3.9% والبلاتين والبلاديوم 1.9% لكل منهما.
1: الأخبار الرياضية.
0: شهد مهرجان الصحة والرياضة للأسرة في الفجيرة تفاعلا وإقبالا كبيرين من الأسر والعائلات. نظم المهرجان الذي أقيم في قاعة البيت متوحد بالفجيرة كل من وزارة الرياضة واتحاد

0: وزارة الرياضة للجميع بالتعاون مع المكتب التنفيذي أو التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. حضر افتتاح المهرجان الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، الدكتور أحمد عبيد الخديم مدير مستشفى الفجيرة وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية. تأهل فريق شباب الأهلي والشارقة لنصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة بعد فوزهما أمس في الدور ربع النهائي. وفاز شباب الأهلي على ظفرة بنتيجة 132 مقابل 96، فيما تغلب الشارقة على الوحدة بنتيجة 114 مقابل 74، يتأهل إلى الدور نصف النهائي بانتظار بقية المواجهات.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الاثنين صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. الرياح شمالية شرقية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 23%، في دبا بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20%، في طويين بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 17%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 9%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 41 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 10%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم على رأس الساعة القادمة في موجز لأهم الأخبار، في أمان الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 to 4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
12: اختياراتي
11: وكل جديد بالفن والعالم.
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
11: وشي من كل شي.
14: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود.
15: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
11: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 to 9 المساء على الفجيرة FM.
16: آخر أخبار الملاعب،
17: تغطيات ولقاءات حصرية،
16: تحليلات

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة وعدد من قادة الدول يبحثون التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي مشترك. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. قرقاش سياسات ومواقف الإمارات تحظى بتقدير واحترام ملموسين. شمة بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج. الإمارات تعرض أو الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال استدامة ومؤتمر المياه 2026. جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم المؤتمر الدولي لدراسات الأديان في إيطاليا أكتوبر المقبل. ضمن الفارس الشهم 3 دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طنا من المساعدات الإنسانية وكسوة العيد. بلدية الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء عن بعد خلال العيد. 25,000 شخص يحولون إكسبو دبي إلى مساحة مشتركة بين الإمارات والسودان. مقر المؤثرين ينظم برنامج صناعة المحتوى عبر جوجل جيميناي. إقليميا ودوليا في السعودية حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. أمين مجلس التعاون استقرار منطقة الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية. في البحرين الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية. 28 قتيلا و 9,000 منزل مدمر جراء السيول والأمطار في 17 ولاية بأفغانستان. إصابة أكثر من 20 شخصا جراء انفجار قنبلة قرب خط للسكك الحديدية جنوب غرب باكستان. روبيو إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم. انهيار مبنى قيد الإنشاء يحاصر نحو 30 شخصا في شمال الفلبين. فالاقتصاد طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة MGX لعام 2026.

0: مكتب ريمو مذكرات التفاهم لاستكشاف فرص توزيع الوقود منخفض الكربون لقطاع الطيران. جمارك دبي تعزز سيابية التجارة وترسخ جاهزية المنظومة الاقتصادية لمواكبة المتغيرات العالمية. إعفاء الشاحنات المشمولة بالممر اللوجستي القادمة من سلطنة عمان من رسوم بوابات التعريفة المرورية في الشارقة. وفي الرياضة، فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمهرجان الصحة والرياضة للأسرة بالفجيرة. 3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة آسيا بالطشقند. فريق أبوظبي يدفع ب3 زوارق في افتتاح مونديال فورمولا 1 بإيطاليا. تأهل شباب الأهلي والشارقة لنصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة. الدوري الإنجليزي، أرسنال يتوج رسميا وغوارديولا يودع السيتي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة بمشاركة 29 شريكا استراتيجيا من الجهات الحكومية والخاصة مخيما صحيا مجانيا مخصص للأسر، وذلك انسجاما مع توجيهات حكومة دولة الإمارات وبالتزامن مع عام الأسرة في خطوة تؤكد أهمية صحة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع صحي ومستدام. ويأتي تنظيم هذا المخيم الذي يقيم ضمن مبادرة قافلة العطاء الصحية تحت شعار مخيم عام الأسرة، ويحضره الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ورئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض وضمان وصول الخدمات الصحية إلى مختلف شرائح المجتمع. وشهد أيضا المخيم تقديم فحوصات وخدمات طبية مجانية شملت الفحوصات الحيوية الأساسية وقياس كتلة الجسم والاستشارات الطبية العامة إلى جانب عيادات التغذية والأسنان وفحص النظر، فضلا عن عيادات تخصصية في القلب والأعصاب وتطعيم الإنفلونزا الموسمية للحضور، إضافة لتوفير ركن ترفيهي مخصص للأسر والأطفال. وقالت إني ابتسام حارب رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة، لتنظيم هذا المخيم يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل صحة الأسرة أولوية وطنية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الوقاية إلى جانب توفير خدمات طبية متكاملة تسهل وصولها لمختلف فئات المجتمع. وأضافت أيضا التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل ركيزة أساسية لنجاح مثل هذه المبادرات ويسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع بما يدعم أيضا مستهدفات التنمية الصحية المستدامة في الدولة. ويؤكد تنظيم هذا المخيم التزام المكتب التمثيلي بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأسر في دولة الإمارات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: نظم فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة كسوة العيد للعام التاسع على التوالي بهدف دعم الأسر المحتاجة وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال توزيع الملابس والهدايا على الأطفال من مختلف الأعمار. وشهدت الفعالية بحضور الشيخ سالم بن محمد الذي أشاد بجهود الفريق ودوره في ترسيخ قيم العمل الإنساني والتطوعي، مؤكدا أهمية هذه المبادرات في تعزيز روح التكافل والتراحم المجتمعي خاصة خلال المناسبات المباركة. كما شارك عدد من المتطوعين والداعمين في تنظيم المبادرة وتجهيز الكسوة وتوزيعها على الأسر المستفيدة في مشهد يعكس روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي الهادف إلى نشر السعادة ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال قبل العيد. وأكدت الدكتورة سلام القاسم منسقة فريق عونك يا وطن أن استمرار المبادرة للعام التاسع يجسد التزام الفريق برسالة الإنسانية والمجتمعية، ومشيرة إلى أن كسوة العيد أصبحت مبادرة سنوية ينتظرها العديد من الأطفال والأسر لما تحمل من مشاعر فرح وأمل مع حلول العيد.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حماننك، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: الفجيرة اف ام.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثالثة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة وعدد من قادة الدول يبحثون التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي مشترك. قرقاش سياسات ومواقف الإمارات تحظى بتقدير واحترام الموسين. الإمارات تعرض في براغ تجربتها الناجحة لتخطي التحديات على تجارتها الخارجية الناجمة عن الأزمة التي تمر بها المنطقة. ضمن الفارس الشام 3 دخول 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 930 طنا من المساعدات الإنسانية وكسوة العيد. بلدية الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء عن بعد خلال العيد. أبوظبي للغة العربية يعرض نحو 500 إصدار في الدوحة الدولي للكتاب. مقر المؤثرين ينظم برنامج صناعة المحتوى عبر جوجل جيميناي. إقليميا ودوليا حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر من لقضاء يوم التروية. أمين مجلس التعاون استقرار منطقة الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الملاحة الدولية. البحرين الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية. موسكو وكييف تؤكدان استخدام صاروخ ريشينك الفرد صوتي في هجمات على العاصمة الأوكرانية. روبيو إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم. الصحة العالمية 900 حالة إصابة مشتبه بها بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. مقتل 16 مسلحا بعملية أمنية في باكستان. وفي الاقتصاد، إينوك تبرم مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص توزيع الوقود منخفض الكربون لقطاع طيران. صندوق أبوظبي للتنمية يرصد تقدم مشاريع تنموية استراتيجية في إفريقيا. التأمين السبراني ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات. ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمهرجان الصحة والرياضة للأسرة بالفجيرة. تأهل شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة. عمومية اتحاد الإمارات للرجبي تعتمد مشاركة ناديين جديدين الموسم المقبل. الكاراتيه يتوج شباب الأهلي والشارقة بألقاب كأس الاتحاد. 3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة آسيا بطشقند. الدوري الإنجليزي، أرسنال يتوج رسميا وغوارديولا يودع السيتي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: متواصلين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا. وتلقت أيضا جمعية الفجيرة الخيرية دعما ماليا بقيمة 1,000,000 درهم من بنك دبي الإسلامي للمساهمة في تنفيذ مشروع كسوة العيد، الهدف إلى توفير الملابس ومستلزمات العيد للأيتام والأسر المتعففة والمحتاجة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وإدخال الفرحة للمستفيدين قبيل عيد الأضحى المبارك. وأكدت الجمعية أن هذا المشروع يأتي ضمن حملتها عطائكم فرحة، ويستفيد منه الأسر والأيتام المسجلين ضمن كشوفات الجمعية، حيث سيتم توزيع الكسوة من خلال آليات منظمة تضمن وصول الدعم إلى مستحقي بما يعزز الاستقرار الأسري ويرسم البسمة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة المباركة. وقال سعادة يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية أن هذا الدعم يعكس الشراكة المجتمعية الفاعلة بين المؤسسات المصرفية والخيرية في الدولة، ويجسد قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي. وأثمن الدعم الذي يقدمه بنك دبي الإسلامي لمشروع كسوة العيد، والذي سيسهم في إسعاد آلاف الأسر والأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، ويعزز قدرة الجمعية على الوصول إلى أكبر شريحة من المحتاجين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث طبعا يعد بنك دبي الإسلامي شريكا استراتيجيا للجمعية وداعما لبرامجها الإنسانية والخيرية. وأشار إلى أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها الموسمية والإنسانية في خطط مدروسة بالتعاون مع الشركاء الدائمين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ويرسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني المستدام. ويأتي هذا التبرع ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي يحرص بنك دبي الإسلامي على تنفيذها، دعم المشروعات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات بما يسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل في المجتمع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: حذرت القيادة العامة لشرطة دبي وولياء الأمور من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات المغلقة حتى ولو لدقائق معدودة، لما يشكل ذلك من خطر بالغ على حياتهم. وأكدت الشرطة أن ترك الأطفال داخل المركبات لفترات قصيرة قد يعرضهم لمخاطر جسيمة، خصوصا خلال فصل الصيف أكيد ترتفع في درجات الحرارة داخل السيارة خلال دقائق لتصل إلى مستويات قد تسبب الاختناق أو فقدان الوعي لا سمح الله. ودعت أيضا

أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من اصطحاب الأطفال عند مغادرة المركبة، وعدم الانشغال بالهاتف أو المشتريات أو أي أمور أخرى قد تؤدي إلى نسيان الطفل داخل السيارة، ومشددة على أهمية تعاون أفراد المجتمع والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة حفاظا على سلامة الأطفال. كما شددت عبر منشور توعوي على منصة إكس على ضرورة عدم ترك المركبات مفتوحة أمام المنازل أو في الأماكن العامة لمنع دخول الأطفال إليها وعدم قدرتهم على الخروج منها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذرة من خطورة ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة في أي مكان سواء عند التوجه إلى الأسواق أو المراكز التجارية أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للطرق العامة.

يمثل عيد الأضحى المبارك في البيوت والمجالس الإماراتية حراكاً لافتاً يعكس عمق التمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة، ويؤكد حرص الأجيال على نقل هذا الموروث إلى الأبناء، ويحرص الأجداد وأولياء الأمور خلال أيام العيد على إشراك الأطفال في مختلف المظاهر، بدءاً من اصطحابهم إلى مصليات العيد صباحاً، مروراً بمشاركتهم في شعائر الأضحية وتوزيعها، وصولاً إلى حضور المجالس وتعلم آداب السنع واستقبال المهنئين، بما يعزز ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية في نفوسهم جيلاً بعد جيل. وتقول أيضا اليد عايشة علي أن العيد في الماضي كان بسيطا في مظاهره، لكن كان غنيا بالمحبة والتألف، ومشير إلى أن العائلة كانت تجتمع كل عام في بيت والدتها في تقليد استمر عبر الأجيال وانتقل من جيل إلى آخر. وتوضح أيضا أن فوالة العيد كانت تعتمد على الحلوى والقهوة فقط، إلا أنها كانت كافية لبث روح الفرح، بينما كانت العيدية بسيطة بقيمتها المادية لكنها كبيرة بمعناها. وضيف أيضا أن مظاهر العيد اليوم تغيرت من حيث التنوع والضيافة والعيديات، إلا أن روحها بقيت ثابتة ومؤكدة أنها لا تزال تحرص كل عام على إعداد الطعام وتجهيز الفوالة والعيديات لجميع أفراد العائلة من دون استثناء. وتشدد أيضا على أن العيد لا يكتمل إلا باللباس الجديد وتعطير البيوت بالعود واستقبال الضيوف بروح من المحبة والتسامح وصلة الرحم، وهي قيم توارثتها وتسعى لغرسها في أبنائها وأحفادها. وأيضا من جانبه يؤكد اليد علي حسن محمد الظهوري أن الحفاظ على عادات عيد الأضحى مثل الزيارات المتبادلة والجمعات العائلية وتبادل التهاني يشكل جوهر العيد وروحه الحقيقية لما تحمله من قيم الترابط والألفة بين أفراد المجتمع. ويشدد أيضا على أهمية نقل هذه الممارسات إلى الأجيال الجديدة من خلال إشراك الأبناء في المجالس وتعويدهم على استقبال الضيوف وزيارة الأقارب، بما يرسخ هذه القيم في وجدانهم منذ الصغر. إلا أن بعض المظاهر قد تغيرت بين الماضي وبين الحاضر، إلا أن طقوس كثيرة ما زالت حاضرة في البيوت الإماراتية مثل إعداد خبز رقاق وتوزيعه من قبل الجدة، وحرص العائلات على استمرار الفوالة كأحد أبرز تقاليد العيد بما تحمله من أجواء عائلية دافئة ومليئة بالألفة والدعابة. وأيضا العيد لا يرتبط بالمظاهر بقدر ارتباطه بروحه وقيمه، ومشيرا إلى أن كثير من البيوت الإماراتية ما زالت متمسكة بعاداتها رغم تغير الزمن، وهو طبعا ما يعكس أصالة المجتمع الإماراتي واعتزازه بموروث المتجدد جيلا بعد جيل. ومن جهته أيضا يوضح هني اليد راشد النقبي أن عيد الأضحى ما زال يحتفظ بجوهره ومعاني الأصيلة رغم تغير بعض الأساليب الاحتفال مع متطلبات الحياة الحديثة، ومؤكدا أن الأهم هو الحفاظ على قيم صلة الرحم والتواصل الأسري، وأيضا مسؤولية ترسيخ هذه القيم تقع على الأسرة من خلال إشراك الأبناء في طقوس العيد المختلفة مثل صلاة العيد والأضحية وزيارة الأقارب وتبادل العيديات، بما يعزز ارتباطهم بهويتهم وثقافتهم. وأيضا الجيل الجديد لم يبتعد عن هذه العادات بل يمارسها بأسلوب يتناسب مع عصره، ومشددا على أهمية تبسيط مفاهيم العيد والتركيز على

قلب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
4: وعسى بجدة خصصنا فقرات تهم العائلة،
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
4: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
4: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
6: كل المطلوب منك،
7: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
8: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
9: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني،
10: اختياراتي مدمره حياتي،
9: وكل جديد بالفن والعالم،
11: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور،
9: وشي من كل شيء.
12: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنا رح بتغير مود،
13: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم. لاقيكم إن شاء الله باكر نفس الوقت ونفس الموعد. وياكم أنور مبارك ورافقني عبد العال حيدوكي باختيارة المتميزة. منالكم يوم جميل يوم سعيد، لا يحفظكم إن شاء الله وما كنتوا. مع السلامة.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الرابعة بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفيا تهاني عيد الأضحى المبارك. حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 104 نزلاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بلدية الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على البلدين وشعبيهما. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى دولة رئيس الوزراء دكتور جعفر عبد الفتاح السان بهذه المناسبة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي حزمة منافع سكنية للمواطنين بقيمة 1,054,000,000 درهم يستفيد منها 1,074 مواطنا ومواطنة. وتشمل الحزمة قروضا سكنية وإعفاءات من السداد تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار الأسري وتوفير المسكن الملائم للمواطنين. أمر صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة المباركة.

0: معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب وبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله. جاء ذلك خلال حضوره حفل تخريج الدفعة 15 من الجامعة الكندية بدبي، حيث أشاد بدور المؤسسات الأكاديمية في إعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل والمساهمة في التنمية. أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارات خلال فترة العيد. وصرح سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بأن البلدية كثفت حملاتها الرقابية وتفتيشية على 2586 من المنشآت الغذائية والصحية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور. اختتم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مشاركته في منتدى الأمن العالمي جلوبسك 2026 الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 21 إلى 23 من مايو. وشهدت المشاركة حضورا إماراتيا مؤثرا، حيث شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وأكد في تدوينة على منصة إكس أن سياسات ومواقف دولة الإمارات تحظى بتقدير واحترام ملموسين. نظم مقر المؤثرين البرنامج التدريبي صناعة المحتوى عبر جوجل جيميناي بالشراكة مع جوجل جيميناي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مهارات صناع المحتوى وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوعية الرقمية واستهداف. واستهدف البرنامج تمكين صناع المحتوى الموهوبين من مواكبة التحولات المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي في أساليب التفكير والإبداع والعمل اليومي.
1: الأخبار الدولية
0: إقليميا ودوليا، في السعودية بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام، حيث يبيت الحجاج في منى استعدادا للوقوف بعرفة غدا. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة، ويعد من أبرز المشاعر المقدسة التي يؤتي فيها الحجاج شعائر رمي الجمرات وذبح الهدي خلال أيام التشريق اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس المجلس، وأشاد بالإنجازات التي حققها المجلس في مجالات الأمن والتنمية والتكامل الخليجي ودوره في دعم القضايا العربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

0: هنا في قضيتين تتعلقان بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمير بن غفير إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله، وقال في منشور عبر منصة إكس إن على إسرائيل تشديد موقفها واستئناف الحرب في حين تواصل أوضاع الحدود اللبنانية الإسرائيلية التوتر رغم الهدنة المعلنة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق قريبا، مشددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات. أوضح روبيو خلال زيارته إلى نيودلهي أن هناك مقترحا قويا مطروحا بشأن الملف الإيراني، معربا عن ثقته بانخراط طهران في مفاوضات جادة ومحددة زمنيا حول برنامجها النووي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تقرير مجلس الإمارات للسياحة لعام 2025 والذي أظهر استمرار نمو القطاع السياحي في الدولة. وبحسب التقرير تجاوز عدد نزلاء الفنادق 32 مليون نزيل، وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية 49 مليار 21 مليون درهم، فيما وصل عدد الغرف إلى 217 ألف غرفة، وسجلت الفنادق معدل إشغال بلغ 79.5%، ما يعكس قوة الأداء السياحي في الدولة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 في لندن تقديرا لتطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها، وساهمت المنصة الرقمية في خفض زمن الإجراءات بنسبة 75% وتحقيق وفورات كبيرة بما يعزز التحول الرقمي وكفاءة العمل الحكومي. تنظم مجموعة إليفيت وولد للسفر والسياحة ومقرها دولة الإمارات قمة سياحية افتراضية خلال الفترة من 2-4 يونيو 2026 بمشاركة أكثر من 250 من قادة وشركاء قطاع السياحة حول العالم.
1: الأخبار الرياضية.
0: حققت الإماراتية زمزم الحمادي أول فوز لها في أمسية فخر العرب ضمن دور المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي أقيمت في كوكاكولا أرينا بدبي، وتغلبت الحمادي على المصري عبير منصور في نزال وزن القشة للهواء بقرار إجماع الحكام، فيما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية بفوزه على المصري حماد عثمان في نزال وزن الريشة. وشهدت الأمسية أيضا مواجهات قوية وتأهل عدد من المقاتلين إلى الأدوار النهائية في مختلف الأوزان. أعلن اتحاد الإمارات للجودو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للناشئين التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان في طشقند يومي 28 و 29 من مايو الجاري بمشاركة 692 لاعبا ولاعبة من 11 دولة، ويخوض المنتخب منافسات اليوم الأول في الأوزان الخفيفة، فيما تستكمل المنافسات في اليوم التالي بالأوزان الثقيلة ضمن فئتي تحت 55 وحتى تحت 81 كيلوغرام. وتغادر بعثة المنتخب غدا إلى أوزبكستان برئاسة محمد جاسم وتضم 5 لاعبين إلى جانب الجهاز الفني. أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريع الفورمولا 1 اليوم عن مشاركته في الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق التي تستضيفها مدينة كالياري الإيطالية خلال الفترة من 29-31 من مايو الجاري. وأكد أن الفريق سيمثل في المنافسات كل من الإماراتي راشد الخمسي والسويدي جوناس أندرسون والسويدي إريك ستارك عبر 3 زوارق، في تأكيد على الحضور القوي ضمن نخبة الفرق العالمية المشاركة.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم الاثنين صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية جنوبية غربية من 10-25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20%، في دبا بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 18%، في طويين بلغت درجة الحرارة فيها 38 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 11%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، قدمتها لكم أنا خديجة علي، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة.

0: FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تاقد استروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
4: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
6: كل المطلوب منك،
7: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
8: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
9: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
10: اختياراتي مدمره حياتي
9: وكل جديد بالفن والعالم.
11: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
9: وشي من كل شيء.
12: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنى رح بتغير مود.
13: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: بالخير، صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن
4: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: فجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الخامسة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بتوجيهات رئيس الدولة، ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 1.54 مليار درهم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي للدولة لعام 2025. قرقاش، سياسات ومواقف الإمارات تحظى بتقدير واحترام ملموسين. الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستدامة ومؤتمر المياه 2026. جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم المؤتمر الدولي لدراسات الأديان في إيطاليا أكتوبر المقبل. شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء عن بعد خلال العيد. أبوظبي للغة العربية يعرض نحو 500 إصدار في الدوحة الدولي للكتاب. دولياً، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. البحرين، الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية. 28 قتيلاً و9000 منزل مدمر جراء السيول والأمطار في 17 ولاية بأفغانستان. 8 قتلى في انهيار مبنى بساحل العاج. الصحة العالمية، 900 حالة إصابة مشتبه بها بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. بالاقتصاد، طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة MGX لعام 2026. صندوق أبوظبي للتنمية يرصد تقدم مشاريع تنموية استراتيجية في إفريقيا. التأمين السبراني ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات. ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. الرياضة، فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمهرجان الصحة والرياضة للأسرة بالفجيرة. 3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة آسيا بطشقند. تأهل شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة. الدوري الإنجليزي، أرسنال يتوج رسميا وغوارديولا يودع السيتي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام والهوى شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه

0: الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي فجيرة اف ام. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 وليل الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة. كونوا على الموعد

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السادسة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. بتوجيهات رئيس الدولة، ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بقيمة 1.54 مليار درهم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي للدولة لعام 2025. قرقاش، سياسات ومواقف الإمارات تحظى بتقدير واحترام الموسين. الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستدامة ومؤتمر المياه 2026. جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم المؤتمر الدولي لدراسات الأديان في إيطاليا أكتوبر المقبل. شرطة دبي تحدد مواعيد زيارة النزلاء عن بعد خلال العيد. أبوظبي للغة العربية يعرض نحو 500 إصدار في الدوحة الدولي للكتاب. دولياً، حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. البحرين، الحكم بالمؤبد لمتهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية إرهابية. 28 قتيلاً و 9000 منزل مدمر جراء السيول والأمطار في 17 ولاية بأفغانستان. 8 قتلى في انهيار مبنى بساحل العاج. الصحة العالمية، 900 حالة إصابة مشتبه بها بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. بالاقتصاد، طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة شركة MGX لعام 2026. صندوق أبوظبي للتنمية يرصد تقدم مشاريع تنموية استراتيجية في إفريقيا. التأمين السبراني ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الرقمي في الإمارات. ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى. الرياضة، فعاليات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمهرجان الصحة والرياضة للأسرة بالفجيرة. 3 نزالات لمنتخب الجودو في افتتاح بطولة آسيا بطشقند. تأهل شباب الأهلي والشارقة إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة. الدوري الإنجليزي، أرسنال يتوج رسميا وغوارديولا يودع السيتي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة كونوا على الموعد.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي.

والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.

0: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة وسلطان عمان يتبادلان هاتفيا تهاني عيد الأضحى المبارك. حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 104 نزلاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بلدية الفجيرة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر من لقضاء يوم التروية.
0: الأخبار المحلية
1: إلى التفاصيل، أهلا بكم. تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيزها، داعين الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على البلدين وشعبيهما. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وإلى دولة رئيس الوزراء دكتور جعفر عبد الفتاح السان بهذه المناسبة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي حزمة منافع سكنية للمواطنين بقيمة 1,054,000,000 درهم يستفيد منها 1,074 مواطنا ومواطنة. وتشمل الحزمة قروضا سكنية وإعفاءات من السداد تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار.

0: فجر بالإفراج عن 104 نزلاء من المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وتحلوا بحسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتأتي هذه المكرمة في إطار النهج الإنساني الذي ينتهجه سموه وحرصه على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم لبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام والاستقامة، بالإضافة إلى إدخال البهجة والسرور على أسرهم في هذه المناسبة المباركة. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كنموذج رائد في الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب وبناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله. جاء ذلك خلال حضوره حفل تخريج الدفعة 15 من الجامعة الكندية بدبي، حيث أشاد بدور المؤسسات الأكاديمية في إعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل والمساهمة في التنمية. أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد. وصرح سعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بأن البلدية كثفت حملاتها الرقابية وتفتيشية على 2586 من المنشآت الغذائية والصحية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور. اختتم وفد دولة الإمارات رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مشاركته في منتدى الأمن العالمي جلوبسك 2026 الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 21 إلى 23 من مايو. وشهدت المشاركة حضورا إماراتيا مؤثرا، حيث شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وأكد في تدوينة على منصة إكس أن سياسات ومواقف دولة الإمارات تحظى بتقدير واحترام ملموسين. نظم مقر المؤثرين البرنامج التدريبي صناعة المحتوى عبر جوجل جيميناي بالشراكة مع جوجل جيميناي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مهارات صناع المحتوى وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتوعية الرقمية واستهداف. واستهدف البرنامج تمكين صناع المحتوى الموهوبين من مواكبة التحولات المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي في أساليب التفكير والإبداع والعمل اليومي.
1: الأخبار الدولية.
0: إقليميا ودوليا، في السعودية بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية ضمن مناسك الحج لهذا العام، حيث يبيت الحجاج في منى استعدادا للوقوف بعرفة غدا. ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة، ويعد من أبرز المشاعر المقدسة التي يؤتي فيها الحجاج شعائر رمي الجمرات وذبح الهدي خلال أيام التشريق اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس المجلس، وأشاد بالإنجازات التي حققها المجلس في مجالات الأمن والتنمية والتكامل الخليجي ودوره في دعم القضايا العربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين بالسجن المؤبد على 9 متهمين والحبس 3 سنوات على آخرين في قضيتين تتعلقان بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمير بن غفير إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله، وقال في منشور عبر منصة إكس إن على إسرائيل تشديد موقفها واستئناف الحرب في حين تواصل أوضاع الحدود اللبنانية الإسرائيلية التوتر رغم الهدنة المعلنة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق قريبا، مشددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات. أوضح روبيو خلال زيارته إلى نيودلهي أن هناك مقترحا قويا مطروحا بشأن الملف الإيراني، معربا عن ثقته بانخراط طهران في مفاوضات جادة ومحددة زمنيا حول برنامجها النووي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تقرير مجلس الإمارات للسياحة لعام 2025 والذي أظهر استمرار نمو القطاع السياحي في الدولة. وبحسب التقرير تجاوز عدد نزلاء الفنادق 32 مليون نزيل، وبلغت إيرادات المنشآت الفندقية 49 1.21 مليار درهم، فيما وصل عدد الغرف إلى 217.

0: شراء الغرفة، وسجلت الفنادق معدل إشغال بلغ 79.5%، ما يعكس قوة الأداء السياحي في الدولة. فازت وزارة المالية بجائزة التميز في المشتريات ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026 في لندن، تقديرا لتطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها. وساهمت المنصة الرقمية في خفض زمن الإجراءات بنسبة 75% وتحقيق وفورات كبيرة، بما يعزز التحول الرقمي وكفاءة العمل الحكومي. تنظم مجموعة إليفيت وولد للسفر والسياحة، ومقرها دولة الإمارات، قمة سياحية افتراضية خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026، بمشاركة أكثر من 250 من قادة وشركاء قطاع السياحة حول العالم.
1: الأخبار الرياضية.
0: حققت الإماراتية زمزم الحمادي أول فوز لها في أمسية فخر العرب ضمن دور المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أقيمت في كوكاكولا أرينا بدبي. وتغلبت الحمادي على المصري عبير منصور في نزال وزن القشة للهواء بقرار إجماع الحكام، فيما افتتح الإماراتي بطي العامري سلسلة الانتصارات الإماراتية بفوزه على المصري حماد عثمان في نزال وزن الريشة. وشهدت الأمسية أيضا مواجهات قوية وتأهل عدد من المقاتلين إلى الأدوار النهائية في مختلف الأوزان. أعلن اتحاد الإمارات للجودة مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للناشئين التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان في طشقند يومي 28 و 29 من مايو الجاري، بمشاركة 692 لاعبا ولاعبة من 11 دولة. ويخوض المنتخب منافسات اليوم الأول في الأوزان الخفيفة، فيما تستكمل المنافسات في اليوم التالي بالأوزان الثقيلة ضمن فئتي تحت 55 وحتى تحت 81 كيلوغرام. وتغادر بعثة المنتخب غدا إلى أوزبكستان برئاسة محمد جاسم، وتضم 5 لاعبين إلى جانب الجهاز الفني. أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريع الفورمولا 1 اليوم عن مشاركته في الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق التي تستضيفها مدينة كالياري الإيطالية خلال الفترة من 29 إلى 31 من مايو الجاري. وأكد أن الفريق سيمثل في المنافسات كل من الإماراتي راشد القمسي والسويدي جوناس أندرسون والسويدي إريك ستارك عبر 3 زوارق، في تأكيد على الحضور القوي ضمن نخبة الفرق العالمية المشاركة.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم الاثنين صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر السحب المنخفضة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية شرقية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عن درجات الحرارة، فقد بلغت في الفجيرة 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20%، في دبا بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة

0: 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 16%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 14%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 40 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 11%. إلى هنا مستمعين وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، قدمتها لكم أنا خديجة علي، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
2: الفجيرة FM والهوى شربي.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تاكد استروي.
6: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
9: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، ربي يحفظكم.
2: الفجيرة FM.
10: كل المطلوب منك،
11: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
12: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
13: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني،
14: اختياراتي مدمرة حياتي،
13: وكل جديد بالفن والعالم،
15: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
13: وشي من كل شي.
16: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
13: ايه معنا رح بتغير مود،
17: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
13: وانت عم تسمع ماجازين
18: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيرة FM.
13: من مدينه الشرق والنور، مساء النور. يتجدد الملتقى عبر أثير الفجيرة FM، تحياتي لكل الأصدقاء ويستعد لمساكن وين ما كنتوا. أنا أنس معكم بهالفترة المباشرة والمستمرة لغاية الساعة 9. كيف الإجازة والعطلة؟ وطبعاً إجازة طويلة، انجوي الإجازة، استمتعوا، والأجواء كتير حلوة بالإمارات، وإن شاء الله هيك بتنعاد عليكم يا رب هالأيام الفضيلة بخير وصحة وسلامة. طبعاً أنا اليوم معكم ومن بكرة إجازة، وبلاقيكم إن الله راد ثالث أيام العيد يوم الجمعة بكون معكم لايف على الهواء سوا. إذا ماجازين وحلقتنا لليوم ابتدت، تحياتي للجميع، دعوة لكم لشاركونا على الواتساب دائماً على الرقم 0922315515. خليكم معنا متابعين.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM.
1: غلاف المجازين لليوم مع النجمة رحمة رياض. أنغام تلتقي الجمهور وبأكثر من حفل بخبر.

رامي صبري وأغنية جديدة لفيلم الكلام على إيه وظهور مي عز الدين الأعلامي الأول. أيضا كريم عبد العزيز وتفاصيل مثيرة عن مين هو النمبر وان، وطبعا خبريات كتير وكلها في الدراما والفن والسينما والمسرح، ودائما مخليكم أبديتد مع أخبار الفن بمجازين. تحياتي أنا أنس للجميع، خليكم معنا.

0: FM. صورة وبس.
1: غلاف المجازين اليوم أصدقائنا مع النجمة رحمة رياض. رحمة اللي انتهت من تصوير أغنية خاصة ببطولة كأس العالم فيفا 2026 بخطوة فنية جديدة بتجي ضمن تعاون عالمي ضخم مع أحد المشاريع الموسيقية المرتبطة بالبطولة. تصوير الأغنية تم بلبنان تحت إدارة المخرج جوب وعيد بأول تعاون بيجمعه بالفنانة رحمة رياض. الألحان وضعها علي صابر وطرح العمل رسميا رح يكون بالفترة المقبلة. بالتوفيق لرحمة، بتستاهل، صوت جميل الحقيقة رحمة رياض. وطبعا بتعرفوا هلأ النسخة الموسيقية للمونديال بتشهد مشاركة عالمية لافتة وتعود شاكيرة إلى أجواء كأس العالم. عم تشوفوا أغنيتها الجديدة وتحمل اسم داي داي، وطبعا تمنياتنا لإلهم جميعا بالتوفيق. أجواء رائعة رح تكون في كأس العالم 2026. إذن سبع سعادات بتمناها للكل ولكل مين عم بيشاركني، لكل الأصدقاء يسعد لي مساكم، خليكم معنا متابعين.

0: ماجازين كالندر.
1: بالكالندر النجم المصري أنغام تستعد لأحياء حفل غنائي ضخم بدبي، وتحديدا ب 19 يونيو على مسرح كوكاكولا أرينا. إذن التذاكر بلشت من اليوم، يعني من اليوم الاثنين طرح التذاكر أصدقائنا، والساعة 8 المساء يعني هلأ بهالأوقات، فالأجواء أكيد رح تكون غير شكل مع أنغام. إذن الحفل ب 19 يونيو. أنغام أيضا قبل منا قبل بكم يوم ب 12 يونيو رح تكون بالبحرين بمركز البحرين العالمي للمعارض، وأيضا لتشارك بأجواء رائعة جدا بالبحرين. إذن كل عام وأنتم بخير، تحياتنا للجميع. هيدي أجواء أنغام بالعيد، بعد شوي منشوف أجواء كاظم والوسوف وغيرهم على المسارح في الإمارات تحديدا. خليكم معنا متابعين، بنسمع أنغام.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: أيضا منتابع في الكالندر وأجواء الإمارات لاستقبال العيد، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله بتنعاد عليكم هالأيام الفضيلة بخير وصحة وسلامة. المسارح رح تكون ممتلئة إن شاء الله، والقيصر كاظم الساهر يتصدر المشهد الفني في العاصمة أبوظبي، وتحديدا عنده حفل ضخم بسبيس 42 أرينا يوم 28 مايو. أصدقائنا، إذا 28 الشهر موعدكم مع القيصر كاظم الساهر يوم الخميس إن الله رأى تاني أيام العيد. إذن الحفلة راح تكون الساعة 9 المساء. أيضا 29 مايو راح تكونوا كلكم على موعد مع البرنس مجد المهندس، لكن مش بأبوظبي، في دبي وعلى مسرح كوكاكولا أرينا. إذن أجواء رائعة، وطبعا كمان الحفل ببلش الساعة 9 المساء. شو رأيكم نسمع فاصل مع أغنيتين؟ أغنية للقيصر وأغنية للبرنس، وأرجع لكم.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
1: منكفي بالكالندر أصدقائي، تحياتي لكل من عم يسمع الفجيرة اف ام اليوم. يسعد مساكن عبد الرحمن، ايفا، ابراهيم، تحياتي لك. مريومة، يسعد لي هالمساء. عليا، تحياتي لك ايضا. مريم راشد، يسعد هالمساء، يسعد هالمساء. لثائر، لأصدقائي جميعا، للكابتن كمان تحياتي لك. اذا للجميع منكفي مع الحفلات، وطبعا 28 مايو وتحديدا بدبي اوبرا رح يلاقيكم الفنان اللبناني ادم، وبصوته الجميل جدا آدم الحقيقة. أيضا الفنان السوداني طه سليمان رح يكون ويطل على جمهور The Agenda بدبي، بس يوم 29 مايو وساعة 8 المساء. أيضا الختام الطربي رح يكون في العاصمة أبوظبي، وتحديدا 30 مايو مع سلطان الطرب جورج وسوف والنجم زياد برجي بسكاي 42 أرينا. إذن في العاصمة أبوظبي ساعة 9 المساء رح يلاقوكم الوسوف وزياد برجي. أكيد رح نسمع الوسوف هلأ أصدقائنا، وتمنياتنا للجميع بالتوفيق، وكل سنة وأنتم سالمين جميعا، تنعاد عليكم يا رب.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. جديد الأغاني في ماجازين.
1: جديدنا مع النجم المصري رامي صبري واللي طرح أحدث أغنياته بعنوان إحساسي معك. الأغنية مغناة خصيصا لفيلم الكلام على إيه، وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد، الكلمات لمصطفى حتوتة، والتوزيع والميكس والمع

0: الفيلم الكلام على إيه بطولة سيد رجب، انتصار، مصطفى غريب، أحمد حاتم، دنيا سامي، جيهان شمشرقي، حاتم صلاح، خالد كمال وآية سماحة، والعمل من إخراج ساندرو كنعان والتأليف لأحمد بدوي. يعني بتدور الأحداث بإطار اجتماعي كوميدي، وبتحكي قصة أربع أزواج بأعمار وطبقات مختلفة، وبتواجههم تحديات كتيرة ببداية الزواج ومفارقات كوميدية تكاد لا تنتهي. تعالوا نحضر تريلر الكلام على إيه، ومن بعد نسمع إحساسي معاك أغنية الفيلم.
1: بس معاك حب الناس، معاك الدنيا والمسيعة.
2: ستوب، جبت الأمانة؟
3: هي
4: أوبا،
2: أنا ببسط الناس عن خبرة مش تقبل.
5: مساء وسعادة.
6: بوسك النا والدتك.
7: ألو يا رضا،
8: كتب الكتاب ما عندهاش عليه غير اسبوع.
9: الاسبوع اللي انت ما صبرتش فيه. ها
10: يا نهار ابيض،
11: مبروك يا تيتا.
6: تيتا،
7: واحنا مش هنخلص من الهبل ده.
12: انت عيل صغير وتافه وما عندكش اي نوع من انواع الريسبونسبيليتي.
13: بحبك عروسه، تعالي لي بقى هنا.
6: تيتا
10: انا اسف والله، انا عمري ما كنت انسان شكاك.
6: يلا بينا.
14: جايبين حدا بندق، جايبين حدا بندق، هيحصل ايه؟

الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام. العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة كونوا على الموعد.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمتنا بمجازين النجمة مي عز الدين اللي عم تستعد للعودة إلى الأضواء من خلال ظهور خاص لها جدا مع صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس. طبعا يعني هيدا أول لقاء تلفزيوني لمي عز الدين بعد كل هالابتعاد عن الظهور الإعلامي وبعد كل هالفترة الطويلة. اشتاق للجمهور، كل الجمهور بيحبها. وطبعا البرومو أطلق البرومو للحلقة ويظهر مكانتها الكبيرة الحقيقة عند الجمهور، وكيف عم ترحب فيها إسعاد يونس بالحقيقة بحفاوة كبيرة بتستاهل. تستاهل الحلقة رح تعرض بالعيد حسب هني إعلان أصدقائنا، فتمنيتنا بالتوفيق لمي عز الدين ومن إلا ويلكم باك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك.

وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. نجوم في ماجازين.
1: نبقى مع نجومنا وإلى كريم عبد العزيز اللي كشف عن الإصابة اللي تعرض لها أثناء تصويره فيلم

0: كبير والتدريبات مكثفة كتير. إذا تدريباته أخذ تقريبا هو شي 3 شهور عم يستعد للدور. طبيعة مشاهد الأكشن المختلفة، العمل متعوب عليه وعمل بيشارك فيه نجوم عالميين. لكن بحديثه حول اللقب وتحديدا لقب النمبر 1 أكد أنه أبدا ما بيأمن بهالفكرة، وأنه النجاح الحقيقي مرتبط باجتهاد الفنان وتوفيق الله، ووضح أنه المنافسة الفنية بتتغير باستمرار وفق نجاح كل عمل وإقبال الجمهور عليه. إذن يعني تحياتنا الحقيقة لإله على هالرأي الموزون والجميل، ونتمنى أنه كل أعماله تكون نمبر 1. متابعين خليكم معنا.
1: There was a vote last year to have me killed.
2: لا ده حبايبك كتير قوي.
1: I'm Ghali. Remember. يلا أبو داود انتربول أوفيسي.
3: Good evening.
2: Good evening.
3: هو ده بقى خالد العزازي ريد بالإنتربول.
4: عندنا معلومات جديدة.
3: And what is it that you do?
2: I'm a fortune teller. So if you're ready to battle, let's make it happen. What you waiting for? What you running from? الناس دي لازم تتحاكم وتقاتل.
5: ايه الخطة بالظبط؟
6: يلا يلا يلا.
7: Pink lady.
3: احنا في فرح مش جنازة، ونضرب واحد 20 طلقة في الهواء احسن.
8: احنا نمنع المخدر ده من دخول المجتمع.
9: You know what he does? He documents his own life.
10: احنا كده قدمناش محل واحد.
11: Why do you look like a criminal to me?
12: Let's dance.
13: حبيبتي انا محشور في اجتماع هكلمك. Can't run now, and you can't hide. I'm in my mouth, and it's my time. I see in my eyes, I got no fear.
14: Tell me, how do you prefer to die?
15: On a bed in a warm room, surrounded by 4, maybe 5 women, laughing to death.
16: With me, I'm keen to know more about you.
14: Perfetto.
17: What you waiting for? What you running from?
18: أنت تستمع إلى برنامج مجازين مع أنس على الفجيرة FM. نجوم في مجازين.
0: بتعاون سينمائي يعد الأول من نوعه، أعلن الكاتب هيثم دبور عن تحضير عمل سينمائي من خلال شركته للنجم الكبير لنجم الجيل تامر حسني بخطوة بتمهد لعمل منتظر. إذن بين رؤية هيثم دبور الكتابية وحضور تامر حسني الجماهيري وللمرة الأولى على الشاشة. إذن مشروع كتابي مشترك، مشروع هيثم دبور بيجمع كتاب من مصر من المملكة العربية السعودية، وبهدف خلق مساحة إبداعية عربية متطورة ومختلفة، وبتقدم أعمال درامية وسينمائية تحكي قصص جديدة تروى. إذن في مشروع بينه وبين تامر حسني، وتمنياتنا بالتوفيق. تامر حسني نجم الجيل بيستاهل، وما شاء الله عنه يعني نجم شامل ومتكامل، فأكيد رح يكون عمل مختلف على الأكيد. إذن نسمع تامر حسني، شو رأيكم ومنتابعه؟

دراما ماجازين. بالدراما المسلسل السوري يوم وشوي حقق حضور دولي لافت بعد فوزه بجائزة The Telly Awards العالمية، وهي أحد أبرز الجوائز المتخصصة بتكريم الأعمال التلفزيونية والإنتاجات الرقمية والإبداعية على مستوى العالم. الكاتب والمخرج يمان عنتبلي حكي وأعلن عن الخبر، خبر التتويج، تتويج العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار أنه العمل يسعى إلى تقديم شكل مختلف من الدراما السورية بيعتمد على المعالجة الإنسانية والرؤية

إذن عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة، يتكون من 5 حلقات اجتماعية عائلية بتحكي عن فترة معينة من تاريخ سوريا من خلال قصة أسرة بتواجه تحديات متعددة. وطبعا بيشارك بالعمل مجموعة من النجوم، منهم جمال علي، منهم يارا صبري، منهم فرح الدبيات، منهم أيضا تيم حناوي، وإذا الكتابة والإخراج ليمان عنتبلي. متابعين أنا وياكم مشوارنا اليوم بمجازين، تحياتي للجميع، دائما أحلى مساء لكل مين عم يسمعنا وكل مين عم بيشاركني عبر الأثير. تحياتي لألك يا علي، ومرة تانية يسعد لي هالمساء كمان. مساء الخير لمحمود، يسعد مساءك. مساء الخير لنوارة، يسعد لي مساكي. ومساء الخير كمان لعبد الله. خليكم معنا متابعين.

0: علينا.
1: فجيرة اف ام.
2: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة اف ام أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة. كونوا على الموعد

0: ختامها مسك.
1: بدي أخبركم عن خبرية هيك قالها محمد رمضان, وتحديدا خلال تصريحات تلفزيونية لألو كان حكي عن قصيدة قارئة الفنجان لشاعرنا السوري الكبير نزار قباني, وحكي عن مقطع فنجانك لا يشبه فنجان. الكلمات هيدي الأغنية والاختلاف بطرق البشر ومساراتهم بالحياة وكيف كل حدا بيعيش تجربته, هيدي الأغنية كتير انكتبت بطريقة مختلفة الحقيقة, وكأنها عم تحكي قصة حياة إنسان. يعني حكي عن فكرته تجاه حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. كيف هيك محمد رمضان أخذ التشبيه لملكة تعيش داخل قصر بيحاول الكل يوصل لإلها, وكيف أنه من يدنو من سوري حديقتها. بيحكي عن التحلي بالصبر بالتعامل مع الحياة والوصول للأشياء. قاعد عم بيفسر محمد رمضان تفسير جديد من نظرته الخاصة الحقيقة لأغنية قارئة الفنجان اللي غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ, وتحديدا هو للشعر لشاعرنا الكبير نزار قباني. يعني فسرها بطريقة كتير مختلفة, وقال بهالسياق انه الأغنية وتفاصيلها بتقول انه الدنيا ليست مهيئة لمن يحاول الوصول اليها بطرق غير سليمة, وانما بطرق هي خاصة بكل انسان وتحدياته الخاصة وبصفاء نيته. بكل الأحوال هيدا تفسيره للأغنية, بس عجبني كيف هو عم بفكر فيها الحقيقة. من أجمل الأغاني اللي انكتبت للحقيقة للعندليب الأسمر, وهي أغنيته الأخيرة للعندليب الأسمر قارئة الفنجان. فأكيد عرفتوا أنه مسك الختام رح يكون مع قارئة الفنجان اليوم, والعندليب الأسمر مقطع منها رح نسمع. شكرا للأصدقاء جميعا, شكرا لكل من شاركنا هالمشوار اليوم. تحياتي لألكم, وكل سنة وأنتم سالمين, تنعاد عليكم هالأيام بخير وصحة.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك

0: تهواها القلب يا الدنيا.
1: ختامها مسك.
2: الفجيرة أف أم.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة، كونوا على الموعد.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة FM. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة كونوا على الموعد.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس، الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة. كونوا على الموعد

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة الفجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 وليل الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة كونوا على الموعد.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز.

العيد فرحة، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة، وأجمل لمة بتكون على إذاعة البجيرة أف أم. أول أيام العيد من بعد صلاة العيد مع جلال الحرباوي. العيد فرحة مع عواطف محمد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء، وحمود محمد من الساعة 7 إلين الساعة 9 المساء. ثاني أيام العيد من الساعة 4 إلين الساعة 6 المساء مع عبدالله الهاشمي، والفرحة ما تكتمل إلا باللمة الحلوة. واليوم الثالث والأخير من الساعة 4 ولين الساعة 6 المساء مع أنس. الفرح والسرور والهدايا والجوائز القيمة كونوا على الموعد.

0: الحب.
1: حب.
0: والحبايب.
1: حبايب.
0: والليالي الحلوة.
1: حلوة.
0: وأنا وأنت.
1: وأنا وأنت.
0: أنا وأنت ولا حد تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت وبس. أنا وأنت ولا حد تالتنا. أنا وأنت أنا وأنت وبس. أنا وأنت أنا وأنت وبس.

خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة

لقمة صغيرة تشبعنا، عش العصفورة يقضينا، ونعيش من الجمعة 7 أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من الجمعة 7 أيام، زادنا

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر
1: عند القمر وفي عز النور افرح يا زهور
0: عند القمر
1: عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا

ولا حد تنبنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تنبنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا انا وانت.

في سنين جايين وحنرجع نشوف حنين.

حسيت انك باين.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600%، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة FM.

0: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: جوز الهند. استخدم جوز الهند منذ القدم ويتم زراعته الآن في كثير من الدول حول العالم. يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين 6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. يحتوي على حمض اللاريك وبالتالي يعزز مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفاءته. نظراً لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، وهذا يعني أن له دور في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية، بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة مثل المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي. يساهم أيضاً في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر وتخفيف الالتهابات. يساعد تناول جوز الهند في القضاء على بعض البكتيريا غير المرغوب فيها والموجودة في الفم، وحماية اللثة والأسنان من العدوى أو التسوس، نظراً لخصائصه المضادة للميكروبات. يساعد تناول لب جوز الهند بانتظام في إنقاص الوزن، حيث تساعد الأحماض

0: تشمل فوائد جوز الهند تقوية وتعزيز وظائف الدماغ وتنظيم مستويات السكر في الدم، خفض خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة ومن أهمها سرطان القولون والثدي والحماية من ألم المفاصل. على الرغم من أن جوز الهند يوفر عناصر غذائية ذات قيمة عالية، إلا أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة، وبالتالي يجب تناوله باعتدال. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: درور مفتاح ومقفال فيها دروس عبر للأجيال من حسب الحسبة ما يخاف عدال الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
1: تقويم الدرور إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در، معي أنا ناصر لي.

الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر. وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة مزارع مدينة دبا والمناطق المجاورة. وفي هذا الدر يخرج الصيادين لصيد الأسماك السطحية الصيفية مثل الغلاية والقرنشوعة، والتي تعد أفضل أنواع الأسماك الصغيرة صيفا. وفي هذا الدر أيضا تستمر الرياح الجافة في الهبوب مع ارتفاع درجات الحرارة وقوة أشعة الشمس، خاصة ظهرا، والتي يصعب فيها على المزارعين والصيادين التواجد في المناطق المكشوفة أو في أرض البحر. فقديما كان يلجأ المزارعون بالتواجد والجلوس حول أحواض المياه وتحت ظل الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة. كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: انحسار اللثة حالة تتراجع فيه.

0: فيها أنسجة اللثة المحيطة بالأسنان ما يؤدي إلى كشف الجذور، وتكون السن أكثر عرضة للتسوس والحساسية والتلف، ويؤدي إلى تآكل اللثة تدريجيا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعا عند البالغين فوق السن 30، ويميل إلى التطور مع تقدم العمر، ما يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة، وكذلك من لديهم تاريخ من أمراض اللثة والمدخنين والذين يعانون عادات نظافة الفم السيئة. وجدت الدراسات أن فيتامين سي يؤدي دور مهم في تعزيز بناء الكولاجين والأنسجة الضامية في الجسم، ومن ثم الحفاظ على اللثة القوية، ويمكن الحصول عليه عن طريق الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، الكيوي، الفراولة، المانجو، الفلفل الرومي، والبطاطا الحلوة. تسهم الأطعمة الغنية بمعدن الزنك في تقوية المناعة ويقلل من الالتهابات، لذا يفيد تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية به في تقوية اللثة كاللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، المكسرات، الفول السوداني. تفيد مضادات الأكسدة بشكل فعال في تقوية اللثة وحمايتها من الالتهابات والتقرحات، ويمكن الحصول عليها من الأطعمة النباتية كالخضروات الورقية مثل السبانخ، البروكلي، البطاطا الحلوة، الفراولة، التوت البري، المشمش، الزبيب، والشاي الأخضر.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: كان الأربعاء الأول من كل شهر يوما بغيضا جدا، يوما ينتظر بوجل ويحتمل بشجاعة وينسى بسرعة. يجب أن تكون الأرضيات كلها لامعة والكراسي جميعها منفوضة الغبار وكل الفرش بلا تجاعيد. يجب أن يدعك 97 يتيما صغيرا مشاغبا وتمشط شعورهم وتزرر قمصانهم ذات القماش القطني المخطط، ويذكر 97 كلهم باللياقة وأن يقولوا نعم يا سيدي، لا يا سيدي كلما تحدث إليهم أحد الأوصياء. لقد كان وقتا عصيبا وتعين على جيروشيا أبوت لأنها أكبر الأيتام أن تحمل على عاتقها عبء معظم هذا اليوم. هذه بداية كتاب صاحب الظل الطويل، رواية أدبية كلاسيكية للكاتبة الأمريكية جين ويبستر، نشرت لأول مرة بعام 1912. يعتبر الكتاب من أشهر روايات الأدب الشبابي، يتميز بأسلوبه الفريد اللي يعتمد على الرسائل، وهالشي يمنح القارئ تجربة ممتعة وقريبة من شخصية البطلة من خلال عكس مشاعرها وأفكارها بشكل عفوي ومباشر. تدور أحداث هذه القصة حول فتاة يتيمة تدعى جوريشيا أبوت، أو كما عرفت بالمسلسلات الكرتونية والمسرحيات جودي أبوت، اللي تحصل على منحة دراسية من قبل رجل ثري مجهول الهوية يعرف باسم صاحب الظل الطويل. يشترط عليها أنها ترسل رسائل منتظمة تخبرها فيها عن حياتها وتجاربها في الجامعة. الرواية كلها مكتوبة بأسلوب الرسائل، وهذا الشيء يجعلها فريدة ومميزة. هي مش قصة خيالية، هي تعبر عن القضايا الاجتماعية المهمة مثل دعم الأيتام، توفير التعليم للفتيات بهذاك الوقت. الرواية ألهمت الكثير من القراء وتم تحويلها لعدة أفلام ومسرحيات ورسوم متحركة، ولا تزال تقرأ وتدرس بالكثير من الدول حول

0: العالم. من موضوعات هذه الرواية الطموح، السعي لتحقيق الذات، التحول من الطفولة إلى النضج، دور التعليم في تغيير حياة الفرد، الحب والشكر والامتنان. كاتبة هذه الرواية جين ويبستر هي كاتبة وروائية أمريكية معروفة بأسلوبها الأدبي المميز اللي يمزج بين الطرافة والرومانسية والرسائل الاجتماعية. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب صاحب الظل الطويل.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.